0: نعم، وحس ما في تقدم في الحاجات المطالب الخمسة أو النقاط الخمسة المنصوصة في الإعلان؟
1: والله حسب المنظومة الخاصة للأمم المتحدة للقرن الأفريقي، فعلا بيشوف فيه بعض النقاط المنطقية وسعى فيه، على أساس يكون في تحرر قبل
0: نعم
1: الفترة المحددة، لأنه المفروض يوم 1/9 المفروض الأمين العام للأمم المتحدة يقدم تقرير عن التقدم في منطقة ربيعي لجلسة 14/11/2026.
0: نعم
1: هل يمكن هل هيجددوا النسخة ولا ممكن بعدها ما يتم تجديده؟
0: نعم طيب، التظاهرة بتاعكم بتاع يوم الأربعاء حملت مطالب، يعني المطالب اللي كان قدمته اللي هو المجتمعات أو المكونات بتاعت المجتمع بما فيهم الإدارة الأهلية والأجسام الشبابية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، المطالب شنو؟
1: مطالبنا نحن اولا بنطالب ببقاء اليونسفا على الضوء بانه اليونسفا هو حمايه للمواطن والانسان، زي اي انسان في اوروبا ولا في اي دول الغرب ولا في افريقيا، وله حق عايز يتمتع كانسان في اي في الحياه بتاعته، ما يكون مضايق بالاساس. عشان كده نحن بنشوف طالما الدولتين لسه ما قاعدين، المفروض الامم المتحده تشوف الطريقه يدير الامن بتاع المنطقه بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب، حتى يوم ممكن الدولتين تكون لهم وقت عشان يقدر يجلسوا. لو حصل اي تقدم في بعض الحاجات الخمسه وبتقدر فيها اوكي، ما في اي مشكله، نحن بنشوف لانه الامن، لانه اذا صعبت القوات بتاع اليونسكو في منطقة ربيعي معناه حقيقة لأنه حكمت على إنسان منطقة ربيعي بالإعدام ولا بأي شكل ده، عدم وجوده
0: نعم
1: ما ممكن يتحمل الدولة، سواء كان من الجنوب ولا من الشمال لا يمكن يتحمل.
0: نعم أكيد، يعني ده تحدي كبير، يعني إذا الحاجات دي ما اتحققت وفعلا هي حاولت تسحب يعني إذا حاولت تسحب القوة من هناك، البعثة من هناك، أكيد طبعا البلد هيكون في فوضى، يعني في فوضى. لكن كمكونات بتاعت منطقة، هل عندكم أي خطة، يعني إذا مثلا لا قدر الله مثلا التوجه يعني مشت في الاتجاه ده، يعني اللي بيحصل شنو؟ هل عندكم أي خطة أو عندكم أي رؤية لسد الفراغ ده؟
1: والله يا أخي، إذا كان ترامب بيتكلم عن عدم دعم اليونسفا بالماليه والمنطقه بتاعتي بيقول منطقه غنيه بكل الموارد، وده السبب اللي جاب لنا المشاكل دي. الموارد دي اللي بيستهلكوا منو؟ مين اللي بيستهلك الموارد دي؟ عشان كده بنشوف اذا كان كبشر لنا حق برضه نستفيد من الموارد دي. المعنى شنو؟ الامم المتحده يهتم بالموارد الموجوده في الارض على اساس يقدر يعمل حمايه للمنطقه ويخدم بها المنطقه.
0: نعم طيب، هسه الموارد الموجودة، يعني هل في الآن استغلال للموارد الموجودة في منطقة تبيي والمواطن ما مستفيد منها؟
1: طبعا البترول اساسا بتاع بيئي شغال، وحتى النسبه ل 2% المفروض يدوا للمواطن بتاع المنطقه ما قاعد يدوا، في انه ال 2% بتاع المسؤولين بس رفعوا، اين الباقي بتاع النسبه الفارغه؟ 50% بتاع السودان و42% بتاع جنوب السودان و2% كانت بتكون لوارب،
0: وطيب
1: وبعدين بكون بالصرف وين؟ ما عدا النسبه ال 2% بتاعتها ما بتحصل.
0: يعني هسي اللي بيتحمل المسؤولية بتاعت ومن المساءل يعني من النسبة ما فيش دي، وفي آلية منكم انتوا تطالبوا به ولا ما في أي آلية يعني نصت عليه هي المسؤولة بالمطالبة بهذه النسبة؟
1: والله دينا بنزل بتاع بيه كله ما فيه ناس حاسين به ولا عارفين من بعيد ولا من قريب.
0: نعم برضو يعني شايف في تداخل أو يعني تأثير الحرب السودان، الحرب الموجودة الآن في السودان، لأنه أبيي هو امتداد نحو الدولتين، وفي ظل الوضعية الغير محسومة يعني دايرين نشوف تأثير الحرب الآن على المنطقة هناك في أبيي.
1: والله طبعا تأثير الحرب موجوده، لانه اول حاجه دخلت المواطن في شمال السودان وما بقى المسيحيه نفسه براو، بقى كل السودان او القريبين معانا دخلوا على

0: يمكن مش طبيعي، ودي برضه مشكله كارثه، لان حتى الطريقه المعيشيه بالنسبه للناس هتبقى مشكله اذا ما في اي ما في اي حياه دارت في الوسط، والمنطقه ما ليها فرصه على اساس تزرع للفترات بالنسبه للظروف الحرب الموجوده، الظروف الامنيه المستمره، ما تخلى الناس عشان يزرعوا. ولما يكون في ازدحام ما في السودان برا، حتى في جنوب السودان في مواطن جنوب السودان في داخل البيت،
1: نعم.
0: دي بنشوفها كارثة.
1: وهل في أي رسالة للجهات المعنية، سواء كان الطرف اليونسفا أو الجهات القاعد عندها السلطة في بقاء اليونسفا اللي هو الجهات الممولة، والطرفين حكومة جنوب السودان والسودان؟
0: والله بالنسبة لي أنا من رسالتي دائما أديناها للأمم المتحدة كجهة المراعي للإنسان، العالم ككل بيهتم بجانب الإنسان، عشان كده وضع بأنه في حد بيقول له حقوق الإنسان،
1: نعم.
0: حق الإنسان ده معناه سواء كان فرد أو مجموعة أو فئة أو دولة أو مجتمع، النسبة جزء من المجتمع سواء كان من جنوب السودان أو من العالم، جزء من المجتمع المفروض يتمتع بنفس الحقوق الأمم المتحدة ده أداها للناس، نتمتع بالحماية، نتمتع بالحضارة على أساس أن الناس موكوبين من حقهم يرعوه، يبقى معناه اللي احنا بنقوله بأنه حمنا كلها بين المنطقة تبقى منطقة مزيرة. الأمن في المقام الأول، وإن احنا كمجتمعات عندنا قناعة بأنه أساسا من بدري ما كنا بنعرف كيف يجينا المواد الغذائية ومن أجل حتة تانية، كنا بنتكل على أنفسنا نزرع ونعمل، بس ظروف الأمن والحياة شغالة هو قدر معانا، لأنه كنا عندنا يعني نوفر غذائنا برا بين أنفسنا، عشان كده دايرين المنطقة تكون فاتحة. ما عندنا معانا بأنه إنسان تجي لبورو أو تمشي أو تجي برضه لو شايف عنده فايدة ممكن يلقاه هنا، لكن بوضع يكون في انضباط أمني.
1: نحن بنشكرك جزيل الشكر سلطان بلبك دينكوال، سلطان ومشار دينكنوك، على هذه الإفادات القيمة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمن في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبد العظيم مرغني. فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيص حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيص حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا القبض، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي لوفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع ده عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانانغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فضح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنية لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دين كوال سلطان عموم دين كانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: عشان كده بنشوف وجود يونسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشوف المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيولات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بالباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دين كوال سلطان عموم دين كانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص.
2: مطالبنا عليها أولا من طالب البقاء يونسفا على ضوء بأنه يونسفا هو حماية للمواطن والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول مغدب ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق ولا سسر. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نفهم، المفروض هو وتحرى يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيهي عشان المواطن يكون مستوى.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيهي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبي يونسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الإتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السري للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السري المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إنه عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغلا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا واجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي.
4: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوة ما بنخليهم بدون قراءة، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسه المكان آمن وجاهز للقراءة.
4: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراءة ومكان؟ يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
5: ده؟ أنا ما بتكلم زيك، رتبت يا أخي. عندك الديوان حقنا، ايوه ديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليك؟
5: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه بفتره صباحيه.
4: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب. ويا أخي الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
4: والله يضحكتني، والله العظيم جدا ما قصرته وما خليته حاجة، بس
5: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
4: هذا كلام فارغ سايب تحريب، شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
5: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بتاعت ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبحضور الأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
4: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل؟
5: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغه أسري وتواصل أجيال يستفيدوا منه أولادنا وبناتنا.
4: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
5: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
4: أنا اللي حدق الجرس.
6: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
7: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
6: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
8: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
6: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
9: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
6: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
2: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، ما عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
6: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
10: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
11: لا بد إن في أول مايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
6: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
7: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين، والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين، اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حقه الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا، اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي، هي اللحظة اللي المفترض طوالي تنطلق منها. في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته، أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا حنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد أسبوع أو أكثر بقليل، أسبوع أو أكثر بقليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية

0: يعني بالنظر إلى أهمية الأمر. أنا أعتقد في التغييم يجب أن نتذكر أنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، أنه هذه العملية بما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في أنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التغييم الورقة ذات عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني يعني يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة. ولكن في رأيي حس بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصل إليه المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
1: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجا على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
2: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة، بل لكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس، في صف الحقيقة، رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن للكلمة.

0: صمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نقل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت، بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا، وأن نعزز تضامننا، وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان، ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم، ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
1: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
2: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر، باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية، وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب، باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما الرخاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد. وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا، صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادات الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية، باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية، وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، المؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة، أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة، دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا من قوسين نقول طيبة جعفر المرغني، ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي والكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة، باعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن انه جبريل قادر الكتله الديمقراطيه. ما بظن انه الفتره الجايه يعني حتى الاجسام الان ممكن تئتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر انها هي الكتله الديمقراطيه. ما بظن انها حتستمر كثير باعتبار انه هنالك شخصيات ايضا سميها خميره عكرنه داخل الكتله الديمقراطيه، اذا محمد الامين تريك و التوم هاجو، والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب. وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن، المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده اللي بيجمعهم، الآن كان بيجمعهم مشروع الحرب. وبالتالي بظن انه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد اعادة هندسة واعادة تحالفات. من الواضح انه تيار اردول مناوي ومن تبعهم هو اقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار انه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد إن هذه مجموعات ستذوب.
1: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
3: شكرا لرادة دبنجا اهتمامكم على الأوضاع في منطقة أبيي. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان أبيي، طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في البروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوفوا المشكلة الأبيعي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان، من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان، طبعا من نورة المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل بها. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بينهم فيه شخصية حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في الأمم المتحدة.
4: نعم
3: لابد يحترموا أبيس القرارات بتاعهم.
4: بس معلش للمقاطعة، القلق شنو؟ هل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو اصلا موجود؟
3: لانه في القرار 2025 يوم 14/11 تم التجديد بتاع يونس لمدة سنة، لانه كان بيتجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروهم على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قال بحد العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة الأبيع. الـ5 نقاط دل إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسفا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب أنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل المنطقة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف أموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد المجتمع.
4: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
3: اولا واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على اساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الواقع في محيط العجب، لانهم كان فتره ما قادرين يقعدوا عشان نقدر نتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجه الثانيه مفروض التعيين نائب بعثه الامم المتحده المدني على اساس يدير الامور المدنيه والسياسيه في الجزر. الثالث لانه بكون في قوات بتاع البوليس من الدول الاخرى على اساس زي 640 يجيبوها في المنطقه فيها على اساس يجي يدربوا البوليس في المنطقه عشان يقدر يقوم بحمايه جزء من ما كان بكين. الحاجه الثالثه كان بيشوف انه المفروض تكون في الطريقه المؤسسيه للمؤسسه المشتركه، وبعدين احنا طبعا عندنا النظر فيهم ما ممكن، لان ما بنقبل بان المشتركه ما بنقبل باي مؤسسه مشتركه في المنطقه، لانه اساسا هي اساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده، لانه في احداث بتاع 2008 واحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركه ومن المؤسسات اللي كانت مشتركه سواء كانت في المجلس او في الحكومه، لانه بتجي من جانب الوكيل الداعم من المؤتمر الوطني ما بيقدر يشتغل على حاجه يقدم المنطقه، انما بيدور لاشياء بتقدر بتدمر المنطقه. وما في وجود ما في اي سبب تكون، لانه في المحكمه بتاع حدد المنطقه بتاع قبائل نواقة 9 حددتهم وبقدر يبقى ما في اي سبب لانه المنطقه بيشارك في اي مؤسسه ثانيه، لانه طبعا المنطقه محدوده بكذا. لكن ما بيمنع بانه اي مواطن لو عنده الحركه على اساس يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في اي مناطق ثانيه حاجات عاديه ما في اي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقه دي ما ممكن، لانه المحكمه بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقه دي، حقوق هو الراي والماء.
4: نعم.
3: الحقوق الشرعيه ونحن معترفين بهم. اي حاجه ثانيه المفروض تتعمل.
1: يصادف اليوم الجمعه الاول من شهر مايو يوم العمال العالمي او عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبه تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الامين العام لمركزيه مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
5: التحيه لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وعبركم يعني قد اول يوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستات الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لغمة العيش الكريم. والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قساوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي، يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة. ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال، نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب. ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
1: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
6: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العام للسودانية وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مكرهين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النغابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نغابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نغابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبة الحركة النغابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال. مشهود للحركة النغابية دورة، وسواء كان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري وفي في كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النغابات في الفترة الانتقالية واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاع تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
1: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى لقاء.
7: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
8: حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
7: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
9: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
7: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
10: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
7: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
11: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
12: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
13: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوثر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبدالعظيم مرغني: فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديبها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بأنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه يعني. ده اللغاهين اللي بندوم طواري مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذتها عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي لوفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوم شكل حقنة في العضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده الباء من الارغان لطفل، لكن ما زي الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 أسابيع برضو في الرهات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدو مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كذا انا بنصح الامهات اي ام بدأت التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخد الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له اجراءات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضافات البسيطة الممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ الله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة دي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين 3 أيام وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بنصح الأمين إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللغاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لـ15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكمدات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم، اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم الكريم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
15: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانانغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابنغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة الأبية يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبية. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابنغا في هذا الخصوص.
2: عشان كده بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة، بيشوف المشكلة دي بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية. زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بلباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابنغا في هذا الخصوص.
2: مطالبنا عليها أولا من طالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول مغرب ولا في أفريقيا، وليه حق عايز يتمتع كإنسان في أي في الحياة بتاعته، ما يكون مضايق بالأساس. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نحن المفروض هو وتحنا يشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبو ظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر، وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغلا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دابانغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرح وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دابانغا. تقبلوا تحياتي
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش ولا تعار ذاتها خيالية مثلاً.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: على راديو دابانغا حديث اليوم. حديث اليوم: حين يصبح الخبر نقاشا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دابانغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة الليلة بنسلط فيها الضوء حول تقرير صادر من منظمة إنقاذ الطفولة برسم واقع مزري ومرير وملامح مستقبل قاتم لأطفال السودان. بالرغم من أنه ميلاد أي طفل في العالم يبشر بمستقبل واعد، لكن تتحول البشريات دي لحالة من المخاوف والقلق في ظل انهيار كامل للخدمات الصحية في المستشفيات وانعدام الرعاية الطبية اللازمة. ده بينذر بمخاطر تودي بحياة آلاف من الأطفال ويساهم في دفن هذه البراءة في سنينها الأولى. أشارت منظمة إنقاذ الطفولة في تقرير الأسبوع الماضي لتقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة أعلنت فيه عن ولادة نحو 5,600,000 طفل في الفترة بين أبريل 2023 وحتى أبريل 2026، بما يعادل أكثر من 5,000 حالة ولادة يوميا في المتوسط، أو 3 حالات ولادة على الأقل في الدقيقة. والمنظمة برضو قالت إنه في ارتفاع في وفيات الأمهات إلى 295 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة في العام 2025 فقط. كمان غدرت الأمم المتحدة معدل وفيات الرضع بنحو 42 حالة وفاة لكل 1,000 حالة ولادة حية في العام 2024. وقالت إن السبب في الزيادات دي بيرجع إلى صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية والتوليد الطارئة ونقص الكوادر الطبية المؤهلة والانهيار الواسع النطاق للخدمات الصحية نتيجة النزاع الدائر، والأدى لتوقف 70-80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع. طيب أعزائي المستمعين، في الجانب الآخر صدر تقرير من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تقرير بيتكلم عن أنه في 42,000 طفل وجدوا أنفسهم بلا أسر، أي فاقدين للرعاية الوالدية، مشتتين بين معسكرات النزوح في داخل السودان واللجوء في دول الجوار، ويواجهوا العالم وحدهم في سن يفترض أن يكونوا تحت حماية الأسرة. بين هؤلاء الأطفال 5,000 داخل السودان والبقية في تشاد 24,000، تليها أثيوبيا 7,000 ومصر وجنوب السودان بنحو 6,000 لكل منهما. ده كله بيفرض سؤال عن واقع ومستقبل أطفال السودان وسط هذه الحرب، وهي مستقبل ينتظرهم في ظل هذا الانكسار الكبير. ده اللي حنناقشه أعزائي مستمعي راديو دبنجا في حلقتنا اليوم من برنامج حديث اليوم مع ضيفي الكريم عاطف محجوب البحر، مستشار برامج التنموية واختصاصي تغيير السلوك والتغيير الاجتماعي وخبير في مجال الطفولة وحقوق الطفل، وهو عمل سابقا أيضا في منظمة إنقاذ الطفولة. أهلا ومرحبا بك سيد عاطف محجوب البحر.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للأخوة في راديو دبنجا ومتابعتهم دقيقة لأوضاع السودانيين في الداخل والخارج، والتحية لمستمعي ومستمعات راديو دبنجا.
10: بنوجه لك سؤال مباشر حول إنه كيف يؤثر يعني استمرار ولادة ملايين الأطفال في ظل الحرب الحالية على حياتهم ومستقبلهم مع ارتفاع حالات الوفيات وسط الأمهات، مع انعدام خدمات الرعاية الصحية، وفي الغالب بعضهم يمكن أن يكونوا قد فقد العائلة.
11: التقرير اللي قدامنا بيتكلم عن 5,600,000 ولادة في 3 سنوات بتاعت الحرب، ده رقم كبير جدا، وما هو براو يعني مقروءا براو كده، ما هو المشكلة الأكبر يعني المشكلة الأكبر إنه هذا الرقم اللي بيعادل تعداد بتاع سكان بتاع دول، ومرات في أكثر في دول كثيرة التعداد بتاع سكان أقل من الرقم ده، دي اللي تولدوا في ظل ظروف مأساوية، ظروف بتاعت حرب في تدوية المدافع وأصوات الرصاص. فده رقم كبير جدا، والخمسة مليون وستمائة ألف بتعني يعني 7 مواليد كل دقيقتين، فده رقم يعني ما ما ما ما, ما رقم عادي، 213 ولادة في الساعة، كون يتولد في ظروف زي دي فبتكلم من دي حاجة ممكن تكون صعبة جدا على هؤلاء الأطفال اللي تولدوا في ظروف ما فيها رعاية صحية متكاملة. أغلبون يولدوا في بيوت بعيدة عن المؤسسات الصحية، حتى اللي تولدوا في مؤسسات صحية ذات يعني في تقارير بتتكلم عن 200 هجوم على مؤسسة صحية في خلال الثلاث سنوات ديل، بيتمثل والسبب الأساسي لهذه الأرقام المهولة من الوفيات، وفيات الأمهات أثناء الولادة، وفيات الرضع، والولادات اللي تولدت في ظروف صعبة. بالتأكيد الحرب تمثل هي القاسم المشترك العظم من كل الأسباب دي، لكن الحرب تسببت بعد ذاك في انهيار في المؤسسات الصحية، إنه نحن عندنا 80% من المؤسسات الصحية خرجت من

0: من الخدمة. وحتى الفضل ده بيكون عنده مشاكل بتاعت نقص كوادر، نقص معدات، نقص أدوات التشغيل. يعني الليلة لو عينا فقط للكوادر السودانيين، هسه فيهم 2.5 مليون سوداني طلعوا برا السودان، دير فيهم كم كادر طبي، دير كلهم فقدناهم، كم ممكن يكونوا شغالين ويوفروا خدمات صحية للمواطنين. الثاني برضو من الحاجات المزعجة جدا انه بيتم من خلال النزاع استهداف المراكز الخدمات الصحية، مراكز تقديم الخدمات الصحية. عندنا أكثر من 200 هجوم على المرافق الصحية، وده بيوري أن المستشفيات ما بقت ملاذ آمن. طالما أنه هي ما ملاذ آمن بتبقى ما هي الخيار الأول، فبيضطر الناس بعد ذلك يقوموا يفتشوا عن خيارات تانية، لأنه نحن يا أخي لو مشيت المستشفى ممكن تضرب. فدي مشكلة برضه ممكن تكون واحدة من الأسباب بتاعة الارتفاع بتاع وفيات الأمهات ووفيات الرضع. الحاجة الثالثة برضو يعني الخدمات الطبية، الإمدادات الطبية تتعرض لـ لـ لـ لـ يعني في في في لعوائق كثيرة. يعني في حصار طبي، في حدود، مثلا حدودنا مع تشاد اللي هي كان بتخش من خلالها بعض الإمدادات الطبية للمناطق دارفور، هسه هي واقفة. لقاحات، أدوية، ومشاكل زي دي كده ممكن تكون مشكلة كبيرة. غير أنه بعد ذلك برضو الحرب عندها تأثير اقتصادي على الدولة وعلى العملة، بالتالي ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية. فدي كلها أسباب ممكن تكون ساهمت في أنه ارتفاع يعني وفيات الأمهات أثناء الولادة ووفيات الأطفال الرضع.
1: طيب سيد عاطف البحر، وأنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح برضو للمستمع الكريم العوامل اللي أدت إلى ارتفاع عدد الأطفال غير المصابين بأسرهم إلى 42 ألف طفل داخل السودان وفي دول الجوار أو الفاقدين للرعاية الوالدية، وما انعكاسات ذلك على أوضاع الحماية الإنسانية، وبرضو كيف تأثر أزمة النزوح وحرمان نحو 16 مليون طفل من التعليم على زيادة مخاطر عمالة الأطفال والتجنيد والتجنيد في الجماعات المسلحة وتعرضهم لشتى أنواع الاستغلال.
0: التقرير مفوضية السامنة شؤون اللاجئين اللي بيتكلم عن 42 ألف طفل غير مصطحب، ده كلام ممكن يكون بالنسبة لي ممكن يكون حاجة صادمة. الأطفال غير المصطحبين لو دارين نعرفهم هم أشخاص أقل من 18 سنة اضطروا للنزوح وانفصلوا بالتالي من بيئتهم الأسرية، ما معاهن أبو، ما معاهن أم، ما معاهن أي شخص آخر بالغ من الأسرة، لا أخو، لا عم، لا عم، لا خال، لا خالة، لا أي قريب. فديل هنا نحن بنسميهم أو بيسموا الأطفال غير المصطحبين. فهسا نحن عندنا بنتكلم عن 42 ألف طفل عايشين حاجة زي دي، ناس أقل من 18 سنة عايشين انفصال من والدينهم. وللأسف الشديد 37% 37 ألف من ال 42 ألف ديل موجودين خارج السودان. ده رغم برضو ممكن يكون رغم يعني صادم، وبيصعب الحتة إجراءات لما الشمل بالنسبة لهم. هؤلاء الأطفال هم عندنا من أكثر فئات الأطفال هشاشة، وهم عرضة للاختطاف، للتجار بالبشر، عرضة لكافة أشكال العنف، يعني لو كان عنف بدني أو عنف عاطفي أو عنف جنسي. وهم يعني أغلبهم لو ما بيقوا كلهم بيكون في حالة بتاعت بيعانوا من آثار ما بعد الصدمة، أو حتى فيهم واحدين ممكن يكونوا مصدومين لغاية هسه، لأنه يعني حرمان الطفل المفاجئ من أسرته ومن كل الأقارب بيفقدوا الإحساس بالأمان، وده ممكن يكون حاجة عندها آثار نفسية عميقة. الحلول يعني المفروض تتعامل، أول حاجة المفروض بسرعة شديدة جدا تبدأ إجراءات التقصي الأسري، نتتبع الأسر بتاعتهم عشان نصل للمرحلة اللي بنقول عليها لما الشمل، إن الطفل ده يرجع لأسرته خلاص، يعني يعيش في كنف والدينه من أول جديد أو في كنف أفراد أسرته. ودي حاجة هسه بقى فيها شوية بقت في سهولة بحكم إنه ثورة الاتصالات بقت من السهل، بقى إنه الناس يقوموا يتواصلوا مع الناس في أي مكان طالما توفر الرقم أو كده. فدي الحاجة المفروض تتم، إنه يحصل لهم تقصي أسري ويتلمى شملهم مع أسرهم. في المرحلة اللي قبل ما يصل لأسرته المفروض تتوفر له طبعا إجراءات بديلة، يتخطى في بيئة بتاعت رعاية أسرية بديلة مؤقتة. الجزء الثاني من التقرير طبعا بيتكلم عن أشياء برضها ممكن تكون مزعجة جدا. عندنا انتهاكات لحقوق أساسية واردة في اتفاقية حقوق

0: الأطفال اللي بتاعت 1990، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال اللي موقع عليها السودان. السودان من أوائل الدول اللي وقعت عليها. بتتكلم عن حرمان 16 مليون طفل من التعليم، ودي كارثة بكل المقاييس. يعني المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل واضحة بتقول التعليم حق إلزامي ومجاني، وحرمان من حرمان الأطفال من التعليم ده بيمثل يعني حرمان من وسيلة الحماية الأولى، وبيهدد مستقبل الأطفال. قد يكون في بعض الأطفال هسه مثلا بيتلقوا تعليم، لكن ما بالجودة اللي ممكن تكون لو كان الأوضاع كانت أوضاع عادية. فالتعليم في أثناء الحرب مشكلة كبيرة جدا، في كثير جدا من الأطفال اتحرموا بشكل مباشر من التعليم بشكل كامل. في واحدين تلقوا تعليم في ظل ظروف صعبة جدا جدا، ظروف اقتصادية وخدمات بتاع التعليم متردية جدا. زاد الضغط كثير جدا على المؤسسات التعليمية في المناطق اللي نزحوا ليها الأطفال، سواء كان عدد الأطفال الكبيرة أو حتى المدارس اللي تحولت في بعض الأحيان إلى مراكز للنزوح ومعسكر أماكن للنزوح، يعني معسكرات نزوح. تكلم التقرير برضو عن استغلال وعمالة أطفال، وده يعني برضو فيه انتهاك لمادة في اتفاقية حقوق الأطفال مادة 32 بتنص على حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي من أي عمل بيضر بصحته أو النمو البدني والعقلي. معروف إنه أي شغل ممكن يؤثر على صحة الطفل أو يؤثر على النمو البدني والعقلي والعاطفي، أو حتى ممكن يعني يؤثر يحرمه من تعليمه. هنا طوالي بيعتبر هو انتهاك لحق الطفل في السلامة من الاستغلال الاقتصادي. كذلك بيتكلم التقرير عن انتهاك ثالث خطير جدا اللي هو تجنيد الأطفال. دي طبعا حاجة خطيرة جدا، يعني الاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال والمادة 38 وعندها بروتوكول اختياري للاتفاقية، والسودان برضو موقع عليه، وكلها بتنص على انه ما يتم تجنيد الاطفال. للاسف تم تجنيد الاطفال بشكل واسع جدا، وده شيء طبعا فيه انتهاك لحقوق الاطفال وفيه تعريض حياتهم للخطر. وبعد ذاك حتى بعد ما ينتهي النزاع ان شاء الله ويرجعوا تاني عشان يعيشوا حياتهم العاديه، ما بكون ده نفس الطفل لانه ما نما في الظروف المفروض ينمو فيها الطفل. فدي حاجه ممكن تكون حاجه خطيره جدا جدا.
1: في ظل الفجوة التمويلية الكبيرة، تعتقد يعني ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه جهود حماية الطفل، وما المطلوب لضمان استجابة إنسانية فعالة خلال عام 2026 الحالي؟
0: بالنسبة للفجوة التمويلية أنا أفتكر أنه هي منطقية طبعا في ظل الظروف العايشة العالم الأيام دي، في مشاكل اقتصادية كثيرة ناتجة عن النزاعات. النزاع في أوكرانيا يعني يساهم بشكل مباشر في انه يضغط على الاقتصادات الاوروبيه، والاقتصادات الاوروبيه اوروبا هي اكثر القارات اللي بتساهم في تمويل الانشطه بتاعت حمايه الاطفال في العالم. كذلك الولايات المتحده الامريكيه خاشين في نزاعات كلهم وبشكل مباشر او غير مباشر، والنزاعات دي تسببت في انه يحصل ضغط على الاقتصاد بتاعهم، بالتالي اثر على حجم التمويل الماشي للاعمال الانسانيه. في نقطة ثانية أفتكر أنها برضه مهمة جدا، في أنه التمويل اللي بيجي عبر المنظمات العالمية ممكن تكون التكلفة التشغيلية بتاعته برضه مرتفعة، دي حاجة برضه موثقة. فأنا بفتكر أنه واحدة من الحلول اللي ممكن تتم أنه يتم دعم المبادرات المجتمعية، يعني حماية الأطفال تتم على مستوى المجتمعات. ناس المجتمعات هم أكثر ناس أدرى بقضايا حماية الأطفال وكيفية التعامل معها، فلو تم دعم المبادرات المجتمعية مباشرة أو عبر وسيط ممكن منظمات وطنية، فدعم المنظمات الوطنية ومن خلالها يتم دعم المبادرات المجتمعية، ده بقلل تكاليف عمليات حماية الأطفال وحتى العمليات بتاعت يعني تعزيز الخدمات الصحية وتحسين الخدمات الصحية. فدعم المبادرات المنظمات الوطنية والمبادرات المجتمعية ده ممكن يكون عامل حاسم في أنه يقلل التكلفة الإنسانية في السودان. شكرا جزيلا مجددا لراديو دبنجا، ونحيي فيهم اهتمام ومتابعة لأوضاع السودانيين داخل وخارج السودان في هذه الفترة العصيبة.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. هذه تحياتي سليمان السري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في الجزء الثاني من لقاءنا ضمن برنامج قضايا الشباب مع الأستاذ إحسان أحمد آدم حول كتابة المعنون قصة إحسان شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. ويتناول الكتاب تجربة الكاتبة حول قصة زواجها وما ترتب على ذلك من تحديات اجتماعية ونفسية عايشتها. أهلا ومرحبا بك مجددا أستاذ إحسان في البرنامج. في الجزء الأول من سردك في الكتاب ناولنا صدامك مع المجتمع وانعكاسات ذلك على حياتك الأمنية والاجتماعية. اليوم عايزين نواصل هذا السرد ونتوقف عندما ورد في كتابك حول التحيزات التي صاحبت تناول قضيتك. حدثينا أكثر عن هذه التحيزات ومن هي الجهات أو الأطراف التي مارستها.
2: طبعا في تحيزات لأنه يعني الناس دي كلها سواء كان كيانات وأجسام وأشخاص الناس دي كلها يعني أنا قاعد أحس بيها بتتعامل مع القضايا دي ما كجانب إنساني أو كجانب اجتماعي. الناس دي كلها بتتعامل مع القضايا دي كشغل بتاع عمل تجاري. كل زول بيشوف اللي بيناسب مصلحته واللي بيتوافق مع الأجندة المفروض تمر بتاعته. في القضية بتاعتنا دي يعني إحنا القضية بتاعتنا دي كل زول استخدمها يعني الاستخدام اللي بيناسبه وإحنا شفنا يعني هنا ده.
1: طيب مثال يبرر كلامك دي إنه مثلا في ناس مثلا جهات إعلامية مثلا استخدمت القضية دي متناولتها بالطريقة الكويس استخدمتها لمصلحتها أو حتى الجهات الرسمية يعني.
2: طيب أنا حأديك أولا حاجة نموذج هنا إعلامي موجود معانا عندك قناة البي بي سي. قناة البي بي سي من هي بثت القضية حقتنا دي هي يعني ما حاولت تبحث عن الحقيقة وتسمع الرواية يعني من الأطراف أصحاب المشكلة ذاتهم. هم مشوا استضافوا ناشطة حقوقية فهنا هم مرروا الأجندة بتاعت الناشطة الحقوقية وغيروا المسار بتاع القضية من المسار الحقيقي بدون حتى ما يراعوا للأوضاع الأمنية والأوضاع اللي نحن كنا موجودين فيها. فهم يستخدموها استخدام سيء. وبرضو كمان عندك في السودان في بعض الجماعات النسوية اللي هم بيقولوا يعني انهم هم نسويات وقضايا المرأة السودانية اللي بتهمهم استخدموا القضية دي يعني استخدام سيء جدا. يعني هم في الوقت ذاك بدون ما يرجعوا لي بدون ما يدعموني الدعم المفروض يعني انهم هم يدعموني له مشوا عملوا وقفات احتجاجية وطالبوا بتغيير او تعديل القوانين بتاعت الاحوال الشخصية يعني واستخدموا قضيتك نموذج واشاروا لها بدون ما إنهم هم يعني يعانوا للأوضاع اللي إحنا فيها أو مشكلتنا دي إحنا حتتعالج كيف وحيدعمونا كيف إنسانيا وقانونيا وحقوقيا. لا هم برضو كمان ساهموا في إنه القضية تاخد مسار تاني وساهموا في إنه يعني المجتمع ده يكون ضدنا.
1: طيب منو من الناس اللي وقفوا معاكي؟ يعني إذا نحن تكلمنا في الجانب الإنساني زي ما انت تطرقتي في الكتاب.
2: أنا كإحساني ما نجي أتكلم عن الناس اللي وقفوا معي هم ناس قليلين شديد وعلموني يعني إنه الدعم ما بيقاس بالعدد. فهم شخصيات يعني عددها بسيط جدا في المقدمة يعني من الشخصيات اللي كان عندها دور إيجابي وأثر إيجابي جدا وسندنا في وقت إحنا كنا على وشك إنه إحنا ننهار بقلينا السند وداعم معنويا وماديا ومن كل النواحي. فهو جنرال

0: الرسالة بتاعتي إنه لازم يا شباب، إحنا ما بالضرورة يعني نعيش بنفس الطريقة اللي عاشوا بها أمهاتنا وحبوباتنا وجدودنا. ما بالضرورة يعني إنه إحنا نعيش نفس الحياة دي، لأنه تجاربنا ما وحدي. وأنا بدعو إنه كل الشباب يكونوا أحرار وياخدوا قراراتهم اللي بتناسبهم، ما اللي بتناسب المجتمعات ولا اللي بتناسب الأم ولا الأبو. ورسالتي بالأخص للنساء يعني انه انت كمرأة عندك الحق في نفسك، وعندك الحق انك انت تختاري حياتك وتغرريها وتعيشي حياتك دي بالطريقة اللي انت دايراها، وعندك الحق انك انت تكوني انت، ما تكوني مجرد ظل للراجل، يعني سواء كان ابو او ام او سوري ابو او زوج او اخ. تكوني انت، تكوني الصورة اللي انت عاوزة تكوني فيها. ما
1: طيب
0: بالضرورة يعني ان انت
1: نعم
0: تكوني عايشة في النقطة بتاعت الطاعة المطلقة.
1: نعم، لكن طبعا يعني المجتمعات كلها عندها لوائح، في قوانين، في موروثات ثقافية وتفاصيل كثيرة جدا يعني. فكيف انه الزول بيقدر يعمل توازن؟ يعني الإرث ده كله ممكن انت تخليه في جانب، ويعني تمشي في الاتجاه اللي انت شايفاه هو الصح. اذا كان المجتمع كله انت هتشوف انه الحاجة دي يعني ما بتمشي مع الموروثات والحاجات اللي هم فيها، يعني انت هتكوني يعني بتصادم المجتمع بأكمله.
0: طيب الموروثات الاجتماعية دي، احنا عندنا موروثات وعادات وتقاليد ضارة جدا أضرت بينا احنا كنساء لسنين طويلة. في منها الدخيل جانا جديد احنا كمجتمع، وفي الموجود طبعا من آلاف السنين. فأنا يمن أقول إنه احنا لازم يعني نختار الحياة اللي احنا عاوزينها، يعني لازم احنا نعيش بصدق، يعني احنا لما نكون منافقين ونعيش وفق الموروثات الضاره اللي هي بتضرنا، ده ما حيأثر ذاته على النسيج الاجتماعي، يعني حيخلي المجتمع ده يكون مجتمع ما سوي. يعني
1: نعم
0: مثلا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن الجانب بتاع الزواج، نقول انه اي واحده لازم تتزوج الزول اللي هي عاوزاه، ومفروض يعني انه الاهل ما يكون عندهم صوت او اي نوع من انواع السلطه انه يعيقوا الزواج ده او يكملوه. الاول والاخير يكون هي البيت يعني، او الانسان اللي هي عاوزه تتزوج دي. لما نيجي نقول كده، في ناس بتقول لها انه الكلام ده ما بيجي وما بيبقى. طيب يا جماعه، احنا حاليا عندنا الظاهره بتاعت الاطفال اللي بيجدعوهم في الكوش واللي بيجدعوهم في الحمامات، والظاهره دي منتشره جدا جدا. الظواهر دي قاعد تيجي بسبب شنو؟ بتيجي بسبب الموروثات والموروثات الثقافيه والاجتماعيه الموجوده عندنا دي، يعني بسبب انه لا والله انت ممكن تعرسي فلان عشان خاطر فلان ده والله اسود، ونحن ما من نفس القبيله وما من نفس المنطقه وديننا ما واحد. فده بيولد لنا برضه كمان يعني ظواهر سلبيه جدا. وبعد ذاك الصدام مع المجتمع ده، يعني لابد انه يكون في صدام يعني مع المجتمعات دي، عشان العادات السيئه دي بترجعنا لورا دي تتغير. عندك برضو الزواج بتاع القاصرات، يعني زواج القاصرات ده جه برضو نتيجة للموروثات الاجتماعية الخاطئة اللي عندنا، اللي هي يعني انه احنا لازم يعني لما نجي نزوج بنتنا لازم نزوج بنتنا دي لزول غنيان ويكون عنده قروش عشان يجي يدفع لنا مال ومهر. وده حولنا احنا ذاته كنساء من انسانات لسلعة تجارية يعني. فعشان كده انا قاعد اقول ان احنا لازم نحارب الموروثات اللي موجوده عندنا دي، وبالذات انا عندي نقاط قاعد اركز عليها. من ضمن النقاط دي قصه الولايه، انه المراه لازم يكون عندها ولي، وبرضه قصه المهر. يعني انا بالنسبه لي برضه المهر ده حولنا لسلعه ولمجرد تجاره احنا كنساء.
1: بتفتكر انه قصتك دي يعني جزء من مشاكل كثيرة موجودة، يعني جزء من قصص كثيرة مشابهة موجودة في المجتمع، ولا بتعتقد انه يعني تجربتك دي يعني فريدة؟
0: أنا لما كتبت قررت إن أنا أكتب القصة بتاعتي دي في شكل مذكرات، كتبتها لأنه يعني في آلاف القصص الأصحاب دخلوا لي خلال تواجدي هنا في السوشيال ميديا وحكوا لي، ولقيت إنه في يعني نفس الواقع اللي أنا عشته ده، في واقع يعني زي ده بيعيشوه آلاف النساء، لكن الفرق إنه ده لقسانطات وما قدروا إنه يكونوا شجاعات ويواجهوا المجتمع حقهم ده، بيخشوا معاه في صدام. فلقيت انه يعني احنا لازم انه انا اكتب عشان نعكس التجارب دي ونشوف اراء الناس ونحاول نغير في الفكر الجماعي الموجود. فلانه المشاكل دي يعني كثيره، وبرضه بتاثر يعني في شكل النسيج الاجتماعي حقنا، لانه هسه احنا حاليا كده كمجتمع يعني احنا عنصريين وما بنتقبل الاخر، يعني نظرتنا للاخر المختلف ده يعني هي نظره كارثيه جدا، يعني ممكن تصل لمرحلة الرفض والاعتداء والقتل والتطهير العرقي. يعني احنا التاني ده لو اختلف معانا في الهوية الضيقة والتقسيمات العرقية، احنا مستعدين نبيد بعض. فهي قصتي يعني بتفتح محاور لمشاكل كثيرة موجودة في السودان.
1: نعم.

0: الخطوة الجاية ليك قدام شنو، أو يعني نظرتك لمستقبل حياتك؟
1: حأكون ناشطة أكثر في القضايا اللي تخص النساء، وححاول يعني إني أناقش المجتمع ده ونفتح باب بتاع حوار أكبر عن الحريات بتاعت الإنسان وعن حرية المرأة وعن حقوق المرأة، وبرضو حنحاول يعني نوعي النساء السودانيات إنه أنتوا نساء كاملات، يعني ما محتاجين لزول يكملكم، وإنه أنتوا عندكم الحق إنكم أنتوا تختاروا حياتكم، وعندكم كمان الأهلية الكاملة اللي بتخليكم أنتوا تاخدوا أي قرار في حياتكم دي أنتوا عاوزين تاخدوه. هيكون لسه عندي معركة طويلة طويلة مع المجتمع ده ومع العقليات اللي بطرف المرأة، في المرأة مجرد ظل للراجل، وإنه هو يعني ممكن يتحكم في كل تفاصيل في الحياة دي.
0: نعم، ما بتخاف انه الناس تاني يشنوا عليك هجوم ويفتكروا انك انت بتحرض اللي هو النساء؟
1: أقول لك حاجة، أنا آمنت بالنضال العلني، لكن برضو لازم يكون شيء منظم، ومع ذلك يعني طريق النضال ده طريق صعب شديد، بتواجهنا فيه صعوبات وكده. يعني أنا هسي كإحسان يعني في البداية كنت بخاف إنه أنا خليك من الهجوم، القصة بتحتي أكبر من إنها هجوم، هنا مجرد هجوم في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا عندي معركة حقيقية في أرض الواقع، في ناس هي ممكن تختال شخصيتي يعني بعدة طرق، لكن برضو يعني أنا بقيت انه انا ما خايفه. ليه بقيت انه انا ما خايفه؟ يعني بقيت انه انا لازم انه انا اترك بصمتي وصوتي اللي تسجل والناس سمعوه ده، حتى انا لو مت لو حصل لي اي شيء حيفضل قاعد، وجيل ورا جيل حيجي يقروا كتابي ويقروا قصتي ويسمعوني انا كإحسان كنت قاعده اقول في شنو. بالنسبه لي ده كفايه يعني.
0: نعم، كان في اتهامات، يعني الناس بيفتكروا انك انت بتسوقي للمشكله بتاعك، انك انت احيانا بتفتعل اللي هو معارك من دون معركة حقيقية، يعني على اساس انه يعني تسوق للمشكلة بتاعي. فردك شنو للادعاءات زي دي؟
1: طبعا احنا ما عندنا اخلاق في التعامل يعني مع بعض، يمن الزول يغلبهم بالمنطق طوال بقوموا يعملوا لك طوال حملة بتاعت اختيال شخصية. انا بالنسبة لي دي كلها مجرد اتهامات لاختيال الشخصية، ما خالية تماما من الصحة والعار، مجرد دعايات.
0: نعم،
1: لانه انا كإحسان يعني زول قاعد اتجنب الخوض في الحوارات الجانبيه والغير مفيده، ودائما قاعد اكون في حالي يعني بتكلم عن نفسي وعن تجربتي، واكبر دليل ان انا يعني كتبت كتابي وحاولت اني اخاطب به العقليه بتاعت المجتمع السوداني ده، يعني رغم انه انا عارفه يعني انه ما كل الناس دي ممكن تستوعب انا قاعد اقول في شنو، لكن برضه حاولت انه انا اخاطبهم عشان اقدر يعني اغير وجهات نظرهم واغير طريقه تفكيرهم. ففي ناس طبعا ما متقبل الكلام ده، في ناس بالنسبه لي انا وجودي ده خطر عليهم، لان هم افكارهم دي عاوزين يستعبدوني احنا كنساء، وعاوزين يخلونا نكون موجودين داخل القفص ده، وعارفين انه وجودي انا كإحسان حيه وشاهده وباغيه وموجوده هنا ولسه قويه يعني بهدد الافكار حقتهم دي، وممكن يدمرها كمان يعني في مرحله من المراحل.
0: نعم، اذا في رساله عايز توجهها لوسائل الاعلام السودانيه، رسالتك لهم شنو؟ من خلال تجربتك انت في قضيتك وكيف انهم هم يتناولوا القضيه بتاعك.
1: طيب انا الرساله اللي برسلها عبركم مش لوسائل الاعلام السودانيه، لانه انا كقضيه راي عام يعني اتناولت القضيه حقتي وسائل اعلام عالميه، انه وسائل الاعلام ما تكون يعني عباره عن ما يكون عباره عن تجارب الانسانيه وتجارب قصص الناس واوجاعهم، انه يعني هم يكونوا مهنيين واحترافيين وينقلوا القضيه زي ما هي بدون ما انهم هم يلفقوها او يحاول انه يسيسوا القضيه ويمرروا عبرها اجندات، لانه مجتمعنا ده مليان قضايا وفي ناس كتار محتاجين انه صوتهم يصل، ومحتاجين الزول اللي بوصل لهم صوتهم للعالم عشان الناس تسمعهم. فده طبعا كله بيتم عبر وسائل الاعلام، فالوضع حيكون خطير في حاله انه وسائل الاعلام ما بقت يعني انها مهنيه وبتقدم الحقيقه كامله. وبرضه يعني رسالتي وصلت لهم انه ينظروا للانسان قبل القصه.
0: شكرا جزيلا لك أستاذة إحسان أحمد آدم على تفضلك بالحديث معنا حول كتابك بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، والذي تضمن جانبا من تجربتك الخاصة بما في ذلك قصة زواجك وما ترتب عليها من تفاصيل وتحديات.
1: شكرا راديو دبنجة، شكرا على إتاحة الفرصة، وشكرا لأنكم أنتم مهنيين وبتبحثوا عن الحقيقة وبتنقلوها زي ما هي، فدمتم بخير.
0: كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو دبنجا يقدم. إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
4: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو بقى نوع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عرفت، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية اللي حتى نحن قلناها دي، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولدي ذا وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والتفاصيل دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بسألوه إنت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بثبت إنه الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم أتمنى إنه كل النسوان يودوا أطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دعم السري يشن هجوما بالطائرات المسيرة على مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض. نقابة الصحفيين السودانيين تفوز بجائزة اليونسكو العالمية، و22 دولة ومنظمة تعتمد مبادئ برلين للحل السلمي في السودان. سلطان دين كانونغوك يقول الأوضاع في أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية. الإمارات تحيل صلاح قوش و18 سودانيا للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة وإدانات لاعتقال صحفي بشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. تعرضت مباني تلفزيون ولاية شمال كردفان بمدينة الأبيض لاستهداف من قبل قوات الدعم السريع عبر الطيران المسير اليوم الجمعة، مما أسفر عن وقوع أضرار جسيمة طالت البنية التحتية والمحتوى الإعلامي للولاية. وتركز القصف بشكل مباشر على المنشآت الحيوية داخل المقر، حيث طالت النيران مكتبة التلفزيون التي تضم إرشيفا تاريخيا وإعلاميا هاما، بالإضافة إلى تدمير أجزاء واسعة من استوديو السلام والمكاتب الإدارية، مما تسبب في تعطل العمليات الفنية والتحريرية بشكل ملحوظ. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو الخميس فوز نقابة الصحفيين السودانيين بجائزة اليونسكو غيرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2026، تكريما لدورها المحوري في فتح الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين والإعلاميين في ظل الحرب الدائرة في السودان. وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس لراديو دبنجا أن هذا الفوز لا يمثل اعترافا بالنقابة وحدها، بل هو تكريم لكل الصحفيين السودانيين الذين يواصلون الدفاع عن الحقيقة وحرية الصحافة في ظروف بالغة الصعوبة والخطر. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: لذلك هذه الجائزة هي لكل صحفي وصحفية سودانية ظل ماسكا على جمر المهنية وجمر نقل الحقيقة وملتزما بقيم مهنه، فالتهنئة لكل صحفي وصحفية سودانية في مختلف بقاع الأرض.
0: ومن جانبه قال المدير العام لليونسكو خالد العناني إن أعضاء نقابة الصحفيين السودانيين أظهروا شجاعة استثنائية وتفانيا راسخا لا يتزعزع، ولم تسنيهم التحديات الجسيمة عن العمل الدؤوب لتقديم معلومات دقيقة ومنقذة للحياة إلى مجتمعاتهم المحلية وهي في أمس الحاجة إليها، مضيفا إن التزامهم يعد مثالا ملهما وخدمة أساسية للحقيقة والمساءلة والسلام. وأكد العناني أن الجائزة تجدد التأكيد على الدور المحوري للصحافة المستقلة في حماية القيم الديمقراطية وإيصال أصوات المدنيين المتأثرين بالحرب. أعلن وزراء وممثلو 22 دولة ومنظمة دولية وإقليمية اجتمعوا في برلين في منتصف أبريل الجاري اتفاقهم على مبادئ توجيهية مكونة من 12 فقرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم للصراع في السودان، بما يتماشى مع بيان الرباعية الدولية وخارطة طريق الاتحاد الأفريقي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسودان. ووصف مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الأفريقية والعربية مسعد بوليس في تغريدة على منصة إكس مبادئ برلين بأنها تحالف غير مسبوق لتوجيه رسالة موحدة مفاداها ضرورة إنهاء الحرب في السودان الآن. وأكد أن مبادئ برلين ليست مجرد كلمات، بل تعكس التزاما جماعيا راسخا بإنهاء الحرب ودعم مستقبل سلمي للسودان. قال السلطان بلبك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك إن الوضع العام في منطقة أبيي لا تزال تعاني من أزمات متراكمة دون معالجة جذرية، خاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود وضمان سلامة المواطنين. وأكد السلطان كوال لراديو دابانغ أن وجود قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة اليابية يونيسفا يظل ضروريا وحيويا في ظل انشغال كل من السودان وجنوب السودان بصراعات داخلية تعيق جهودهما في معالجة ملف أبيي. وأشار إلى أن البعثة لعبت دورا أساسيا في الحد من الانفلات الأمني وحماية السكان. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: كنا بنشوف وجود يونيسفا في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة دي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم، وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الحيوانات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان.
0: وحول مطالب المجتمع المحلي شدد السلطان بالباكوال على رفض إنشاء مؤسسات مشتركة بين السودان وجنوب السودان في أبيي، معتبرا إنها كانت سببا في تأجيج الصراعات خلال أحداث سابقة لا سيما في عامي 2008 و2011، كما دعا إلى تعيين نائب مدني مؤهل لرئيس بعثة يونيسفا يتولى إدارة الملفات السياسية والمدنية، إلى جانب نشر قوى شرطية دولية قوامة نحو 640 فردا لتدريب الشرطة المحلية وتعزيز الأمن. وأكد السلطان كذلك على ضرورة ضمان حماية المدنيين وحقهم في العيش بكرامة وحرية دون قيود أو تهديدات أمنية. وأضاف السلطان بلباك دينكوال سلطان عموم دينكانانغوك لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
2: مطالبنا عليها أولا بنطالب البقاء يونيسفا على ضوء بأنه يونيسفا هو حماية للمواطن، والإنسان جاي زي أي إنسان في أوروبا ولا في أي دول غدا ولا في أفريقيا، وليه حق هذا يتمتع كإنسان في أي في الحياة ما يكون مضايق بالأساسين. عشان كده نحن نشوف طالما الدولتين لسه ما قاعد نفهم، مفروض هو وتحنا نشوف الطريقة يدير الأمن بتاع المنطقة بتاع بيي عشان المواطن يكون مستوعب.
0: وكانت منظمات المجتمع المدني في منطقة بيي وجهت نداء عاجلا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبت فيه بتدخل دولي مكثف لحسم الوضع النهائي للمنطقة، وذلك خلال مسيرة جماهيرية حاشدة شهدتها المدينة يوم الأربعاء. وأكدت المنظمات في بيان أهمية استمرار وتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي يونيسفا، داعية مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على السودان وجنوب السودان للتوصل لتسوية نهائية بشأن أبيي. أعلن النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد يوسف الشامسي إحالة 19 شخصا سودانيا بينهم مدير جهاز الأمن في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير صلاح قوش وست شركات مسجلة في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستثنائية دائرة أمن الدولة على خلفية ارتكابهم جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. وكان النائب العام في سلطة أبوظبي أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة تمرير أسلحة واعتاد عسكري لبورسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات تجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال في واقع شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة. أدانت نقابة الصحفيين السودانيين اعتقال قوات الدعم السريع للصحفي آدم إسحاق منان من مدينة كتم بولاية شمال دارفور السبت الماضي ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المدنيين. وقالت النقابة في بيان إن حملة الاعتقالات شملت الصحفي آدم إسحاق منان وشقيقه إلى جانب شقيقة الصحفية زمزم خاطر وابن شقيقها قبل نقلهم إلى مدينة الفاشر. وأعربت عن قلق بالغ إزاء أنباء تفيد بنقل منان لاحقا إلى سجن دغريس بمدينة نيالا في ظل أوضاع أمنية وإنسانية بالغة التعقيد. وحملت نقابة الصحفيين السودانيين الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي آدم إسحاق منان وكافة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وعن جميع المحتجزين، مع الكشف عن أماكن احتجازهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم. أعلنت ولاية سنار يوم الجمعة نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام الدراسي المؤجل 2025 محققة نسبة نجاح بلغت 90.4%، وتصدرت التلميذة ياسمين محمد الفاتح قائمة المتفوقين على مستوى الولاية بمجموع 278 درجة. وقال مدير الإدارة العامة للامتحانات الأستاذ عبد الرحمن أحمد إن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 17,637 تلميذ وتلميذة، جلس منهم فعليا 17,579 بنسبة نجاح بلغت 90.4%. وصلت الدفعة الأولى من نازحي كردفان ودارفور إلى مركز الإيواء الجديد شمال دونغولا بالولاية الشمالية وقوام 121 أسرة يوم الخميس. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الشمالية لراديو دبنغا إن المعسكر تم تهيئته بصورة جيدة بالتعاون مع الجهات المختصة في المركز والولاية الشمالية، وأطلق المفوض مناشدة للمنظمات العاملة في المجال الإنساني للتدخل العاجل من أجل توفير مقومات الاستقرار للأسر المتضررة من الحرب وتمكينهم من الاحتياجات الضرورية على المدى البعيد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الحمد لله استقبلنا عدد 121 أسرة، ولكن نناشد المنظمات والجهات الداعمة التدخل للحفاظ على استمرارية الحياة الكريمة للناس النازحين الذين وفدوا إلينا من ولايات دارفور وكردفان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلن وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن الحكومة ستجري تقييما لعلاقاتها الدولية والإقليمية بعد الحرب ولن تكون كما كانت قبلها. وقال إن وزارته أجهضت محاولات لفرض حلول خارجية على بلاده ولن تستجيب لأي ضغوط. وصرها وزير الخارجية بأن دولا وجهات أنفقت أموالا ضخمة لفرض حلول خارجية على السودان، وأخرى أرسلت مبعوثين وممثلين لممارسة ضغوط لقبول تلك الحلول، ولكن الدبلوماسية السودانية تصدت لكل هذه المحاولات التي تجنب الإفصاح عنها لأن طبيعة المعركة التي تخوضها بلاده تقتضي التعامل مع بعض الملفات علنا وأخرى سرا. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي.
4: أنت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، أنت بتتكلم عن شنو
5: يا صالح؟ يا أخي ما تكسر مقاديفنا، نحن أطفالنا ديل ما بنخليهم أيوة ما بنخليهم بدون قراية، وأنت عارف أهمية التعليم بعد النزوح. هسا المكان آمن وجاهز للقراية.
4: يعني أنت بتقول لي نزوح وبتقول لي قراية ومكان؟ يا أخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الأطفال
5: ده؟ أنا ما بتكلم زي أخي. رتبت يا أخي، عندك الديوان حقنا. أيوة الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الأولاد والبنات بالراحة، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
4: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا أخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
5: لا يا أخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرك لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير وأصلا زمن الدراسة فترة صباحية.
4: يا أبو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
5: كله عاملين حساب يا أخي، الحمد لله في أطفال كتار من الأولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع أخوه، وبكده نكون حلينا مسألة الكتب.
4: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجة. بس
5: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من أجل أولادنا، وزيدك الحلة كلها هتشارك في تعليم أولادنا وبناتنا.
4: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب. شنو الحلة كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟
5: اسمعني يا أخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات ألعاب شعبية ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للأسر، وحتى أعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم أولادنا.
4: يا أخوي أنت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل
5: في المسايات؟ في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس الموادر أساسية بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
4: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم معاكم لما بيغادي أول حصة متين
5: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
4: أنا اللي حدق الجرس.
6: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم لهذا اليوم الجمعة الأول من شهر مايو سنة 2026. في الجولة دي حنتناول الموضوعات التالية: صدور البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر.
4: أيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي.
6: نقابة الصحفيين السودانيين تحصل على جائزة منظمة اليونسكو لحرية الصحافة.
7: هي احتراف عالمي بشجاع زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن الكلمة.
6: ما هي خلفيات الصراعات داخل الكتلة الديمقراطية؟
8: أظن أن كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية.
6: مواطنو أبيي ينظمون مسيرة تطالب بحسم وضع المنطقة.
2: الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل مشكلة الأبيعي، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بشبه المشكلة الأبيعي، بالنسبة لهم تكون مشكلة ثانوية.
6: العالم يحتفل بيوم العمال اليوم الجمعة.
9: نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكمائن والمدن وعمال اليوميات.
10: لا بد إن في أول مايو نعيد النظر في المسألة بتاعت الفراغ النغابي وضرورة ملؤه.
6: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
11: دبنجا، أخبار لكل السودان.
6: أهلا بكم مرة أخرى. صدر أمس الخميس البيان الختامي لمؤتمر برلين بعد أسبوعين من نهاية المؤتمر. هل كان هناك تأخير في صدور البيان الختامي؟ وما هي أهم الأشياء التي تضمنها البيان؟ الأستاذ صالح محمود المحامي واحد حضور المؤتمر يتحدث لراديو دبنجا بهذا الخصوص. اقتطعنا لكم من حديثه الدقائق التالية.
4: بخصوص البيان الختامي لمؤتمر برلين والمعروف يعني كما وارد هو في العنوان بمبادئ برلين التوجيهية بخصوص الوضع في السودان، هتكلم عن موضوعين اللي هو صدور البيان بعد أسبوعين تقريبا من انعقاد المؤتمر، اللي هو المؤتمر انعقد في 15 أبريل والبيان صدر في 30 أبريل. في البداية نفتكر أنه البيان لم يتأخر كثير، يعني لو تأخر قليلا ربما، لكن أنا أتذكر بعد نهاية المؤتمر كان جزء من التوصيات أنه حق الإجراءات ما تتأخر، بما فيها البيان الختامي اللي هتشكل أساس للإجراءات المطلوبة في مخاطبة الوضع في السودان، لأنه إذا فقدنا اللحظة الساخنة زي ما بيقولوا اللي هو باللغة الإنجليزية بيسموها المومنتم دي هي اللحظة اللي المفترض طوال تنطلق منها، في هذه اللحظة الخطوات بدون تراخي وبدون تأخير، عشان أي تأخير من شأنه طبعا أنه برضو في النهاية يعني يخلي المؤتمر بتاع برلين كسابقاتها من المبادرات اللي في تبقى يعني بتبدأ قوية وحية، لكن مع مرور الزمن والتراخي بتفقد هذه المبادرات قيمتها وتبتعد من الهدف اللي من أجله انعقد المؤتمر. بالتالي أنا أعتقد إنه ده كان يعني ده كان سؤال جوهري، وأنا سألته أنا شخصيا سألت هذا السؤال، قال لي يا أخي الموضوع ده غالبا إحنا هنصدر البيان ونبدأ الخطوات بعد
12: أسبوع أو أكثر بغليل، أسبوع أو أكثر بغليل. فعلا البيان صدر بعد أسبوعين، وأنا بفتكر إنها ما مشكلة كبيرة يعني بالنظر إلى يعني بالنظر إلى أهمية الـ الـ الـ الأمر. أنا أعتقد في التغييم يجب أن نتذكر إنه هم بدوا من الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا، إنه هذه العملية وبما فيها الاجتماع التمهيدي في أديس أبابا ومؤتمر برلين هي عملية ملك السودان، ملك للسودانيين، ودي بداية للكلام اللي اتقال في إنه هذه العملية السياسية اللي هو تصميم العملية السياسية هي مسؤولية، هو مسؤولية الشعب السوداني. وبالتالي تقدموا بورقة سموها زيرو درافت، يعني ورقة صفرية طوروها المشاركون في أديس أبابا واستكملوها بشكل أو بآخر في برلين. ولكن الآن مع التغييم الورقة ذاتها عنوانها اسمها مبادئ توجيهية، يعني هي مبادئ وليست قرارات. المشاركون كانوا يعني ساهموا بأفكار تشاورية تساعد المهتمين على رأسها الخماسية، وهي لم تكن أفكار يعني ملزمة. ولكن في رأيي حسا بالقراية للبيان الختامي إنه الخماسية والشركاء أخذوا بالكثير جدا من يعني ما توصلوا له المشاركون في مؤتمر برلين، وطبعا على رأسها التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على المؤسسات العامة ودعم الانتقال إلى مرحلة الحكومة المدنية الديمقراطية. كذلك من المبادئ قالوا إنه ما في حاجة اسمها حل عسكري يعني يحل الأزمة السودانية، وبالتالي هذه مبادئ رئيسية ومهمة اعتمدت فيها هذه الجهات المشاركة سواء كان الخماسية أو الرباعية إلى وثائق هامة، من بينها خارطة الطريق اللي يعني خارطة الطريق بتاع الاتحاد الإفريقي. أيضا الوثيقة الثانية هي تصريح الرباعية بتشكل جزء أساسي جدا في هذه المبادئ، وكذلك وأهم جزء في هذه المرجعيات كل القرارات الصادرة من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة ووكالات المختلفة بخصوص الوضع في السودان. هذه هي المرجعيات الأساسية اللي اعتمدت عليها مبادئ مؤتمر برلين بخصوص السودان. وأيضا أنا بلاحظ أنهم أضافوا حاجة جديدة إحنا ما ناقشناها بشكل كافي، اللي هو موضوع التعافي الاقتصادي. التعافي الاقتصادي غالبا حيكون مرتبط بقضايا ومهام إعادة الإعمار وأيضا تأهيل المؤسسات والمرافق العامة، وده برضو مربوط أيضا بقضية أخرى وردت في المحاور إنه هذه الجهات ستعمل يعني بوضوح وبجدية إلى منع التدخلات الخارجية السالبة.
6: كان هذا صالح محمود المحامي حول البيان الختامي لمؤتمر برلين. المادة الكاملة لحديثه ستستمعون إليها من خلال الموجة القصيرة وقناة دبنجة على ساتلايت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة بالراديو. حصلت نقابة الصحفيين السودانيين على جائزة حرية الصحافة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم المعروفة باليونسكو. حول هذه المناسبة تحدث لدبنجا الأستاذ محمد عبد العزيز الأمين العام لنقابة الصحفيين.
13: اليوم ونحن نتلقى نبأ منح نقابة الصحفيين السودانيين جائزة اليونسكو غريمو كانو العالمية لحرية الصحافة للعام 2026، لا نرى في هذا التكريم لحظة احتفاء بقدر ما نراه لحظة تأمل عميق في كلفة الحقيقة. هذه الجائزة التي أعلنتها منظمة اليونسكو ليست للنقابة كمؤسسة،
7: فلكل صحفي وصحفية في السودان اختاروا أن يقفوا في صف الناس في صف الحقيقة رغم الخوف ورغم الفقد ورغم محاولة الإسكات. هي احتراف عالمي بشجاعة زملائنا الذين دفع بعضهم حياته ثمن للكلمة وبصمود من يواصلون العمل في ظروف تكاد تكون مستحيلة في بلد تحول فيه نغل المعلومة إلى مخاطرة يومية. لكن علينا أن نكون صريحين، الجائزة لا تعني أن المعركة انتهت بل تؤكد حجمها. ما زال الصحفيون مستهدفين، وما زالت البيئة الإعلامية مدمرة، وما زال ملايين السودانيين يعيشون في فراغ معلوماتي خطير. هذه اللحظة يجب أن تدفعنا إلى ما هو أبعد من الفخر، أن نعيد بناء مهنتنا وأن نعزز تضامننا وأن نتمسك أكثر باستغلالنا. كما نأمل أن يشكل هذا الاحتراف الدولي ضغطا حقيقيا من أجل حماية الصحفيين في السودان ومساءلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم ودعم المؤسسات الإعلامية لتستعيد دورها.
6: شهد الاجتماع التنظيمي الأخير للكتلة الديمقراطية تصدعات حادة كشفت عن عمق الأزمة الداخلية، حيث طغت لغة المحاصصة وتقاسم المناصب على الأجندة السياسية. المزيد حول هذه الخلافات في حديث الصحفي الأستاذ عثمان فضل الله.
8: الكتلة الديمقراطية أعتقد أنها يعني بدأت أهميتها تقل بعد انقلاب 25 أكتوبر باعتبار أنها هي أصلا أنشئت لعرقلة الفترة الانتقالية وتم هندستها عبر الاستخبارات والمخابرات والأمن الشعبي للحركة الإسلامية لعرقلة الفترة الانتقالية. بدأت الأهمية تقل من انقلاب 25 أكتوبر، زادت الأهمية في الفترة بتاعت الحرب باعتبار أنه الحركة الإسلامية وأجهزتها العسكرية كانت محتاجة لأكبر دعم شعبي، بالتالي صعدت مرة أخرى الكتلة الديمقراطية. الآن والبلاد بتتجه نحو يعني خواتيم الحرب واتفاقية سلام زي ما هو الرخاصات الحائمة، بعتقد أنه الآن بات من الضروري إعادة هندسة هذه الكتلة بإخراج العناصر المتشددة منها وتشكيلها بشكل جديد، وبالتالي بعتقد أنه الخلافات البرزت الآن داخل المؤتمر التداول الأخير تم في بورسودان هي خلافات مصنوعة بشكل كبير جدا صنعتها الحكومة لإخراج جبريل إبراهيم باعتباره شخصية غير مرقوبة إقليميا ولا دوليا ومعاقبة أمريكيا. تم إعداد المشهد يمكن من قبل انعقاد المؤتمر بأنه يعني أحد قيادات الكتلة الديمقراطية صرح لمقربين منه أنه حنخرج جبريل من الكتلة الديمقراطية، وده ما تم في الاجتماع. فأظن أنه كل الخلافات والتيارات الظهرت والصراعات الظهرت داخل الكتلة الديمقراطية هي لإخراج جبريل إبراهيم من الكتلة الديمقراطية باعتباره تقدم للمجتمع الدولي والإقليمي بأنها هي كتلة غير مرتبطة بالحركة الإسلامية وكتلة يعني قابل يقبل المجتمع الإقليمي والدولي التعامل معها بعد خروج جبريل إبراهيم منها. الواضح أنه يمكن انتهاء المؤتمر قبل الموعد المحدد له، المؤتمر كان مفترض ينتهي يوم 28، علقت أعماله وعقدت الجلسة الختامية يوم 27، وبالتالي يعني تم تسريع إنهاء المؤتمر. الآن بحسب معلوماتي الأطراف بتتلملم باعتبار أنها تصدر بيان ختامي، والآن في اجتماعات للمشاركين في المؤتمر وفي إعادة صياغة للبيان الختامي قد يطلع في الساعات المقبلة. حسب المعلومات أيضا أنه جبريل إبراهيم لم يشارك في هذه الاجتماعات، وبالتالي أعتقد أنه الكتلة الديمقراطية الآن باتت يعني بدون جبريل إبراهيم. الواضح أنه في الفترة السابقة كان أبرز الشخصيات الموجودة في الكتلة الديمقراطية وأبرز الكتلة الموجودة في الكتلة الديمقراطية هي ثلاثة: حركة مناوي وحلفاء داخل الكتلة أردول وممثل اللاجئين والنازحين وغيرهم من القوى المدنية أو ما يسمى بالأجسام المدنية داخل الكتلة دي حلف. كان الحزب الاتحاد الديمقراطي متململ داخل الكتلة باعتبار أنه هو قوة كبيرة وذات تأثير وعندها قواعد، لكن وجوده في الكتلة قد يكون ما بحجمه الطبيعي، ومستغلين طيبة ويعني خلينا من قوسين نقول طيبة جعفر المرغني ويعني اكتفاؤه بأنه هو رئيس الكتلة الديمقراطية. وبالتالي والكتلة والجسم الرابع هو حركة العدل والمساواة. الآن الكتلة الديمقراطية بدون حركة العدل والمساواة بشكل واضح حتى هذه اللحظة. اعتبار أن جبريل لم يشارك في الاجتماعات ما بعد المؤتمر، ويعني إذا لاحظنا صفحات الناطق الرسمي اللي هو محمد زكريا وصفحات أعضاء العدل والمساواة كلها خالية تماما من الإشارة للمؤتمر سلبا أو إيجابا، وبالتالي بظن أن جبريل قادر الكتلة الديمقراطية. ما بظن أنه الفترة الجاية يعني حتى الأجسام الآن الممكن تأتلف وتجتمع وتصدر بيان ختامي وتعتبر أنها هي الكتلة الديمقراطية، ما بظن أنها حتستمر كثير باعتبار أنه هنالك شخصيات أيضا سميها خميرة عكرنة داخل الكتلة الديمقراطية، إذا محمد الأمين تريك و التوم هاجو والآن أضيف لهم مؤخرا موسى هلال، فدي كلها شخصيات خلافية اختلافية ستثير كثير من المشاكل داخل الكتلة الديمقراطية، باعتبار أنه أصلا لا يوجد مشروع يجمع هذه التيارات مع بعضها غير مشروع الحرب، وإذا انتهت الحرب أو كادت أن تنتهي بنلقى أنه المشروع الآن المشروع السابق كان هو عرقلة الحكم المدني ده بيجمعهم، الآن كان بيجمعوا مشروع الحرب، وبالتالي بظن أنه الكتلة الديمقراطية قد نكون ودعنا حاجة اسمها الكتلة الديمقراطية، سنشهد إعادة هندسة وإعادة تحالفات. من الواضح أنه تيار أردول مناوي ومن تبعهم هو أقرب للحوار مع التحالفات السياسية الخارج السياق بتاع دعم الحرب، باعتبار أنه صمود التحالف الجذري وغيرها قد نشهد حوار بين هذه التيارات. المجموعات الثانية دي هي مجموعات أصلا ضعيفة، إذا كانت مجموعات التوم هاجو وغيره، فبعتقد أن هذه مجموعات ستزوب.
6: سيرى مواطنو منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان مسيرة مطلبية نظمتها منظمات المجتمع المدني. حول مطالب هذه المسيرة تحدث لراديو دبنجا السيد بولبوك دينكوال سلطان عموم عشائر دينكا نوغوك التسعة.
2: شكرا لرادة دمانجا اهتمامكم على الأوضاع في المنطقة البيئية. بالأول طبعا مطالبنا كإنسان بيئي طبعا الوضع لا زالت في مورة، لم يتم أي معالجة في بروتوكول والجزر مشاكل بخصوص المنطقة أو بتعاديه المواطن. عشان كده بنشوف وجود يونسكو في حرم بتاع المظلة بتاع المجتمع الدولي مهم، لأنه الدولتين فيهم أمر بأنه هم الأولى لحل المشكلة الأبيعية، مع عندهم فرصة على أساس يقدر يتوجهوا للمشكلة بيشوف المشكلة الأبيعية بالنسبة لهم بتكون مشكلة ثانوية، زي ما السودان في الوضع الحرب ما بينهم براهم وجنوب السودان برضو ما مستقر سياسيا بنفس الوضع، والمنطقة بتعاني من بعض الهجمات سواء كان من السودان سواء كان من جنوب السودان من جنوب السودان ولا من منطقة الشرق جنوب السودان، طبعا من نرخ المنطقة بتعاني بجزء من الإجرامات أو بحيث شكل ده. يعني بنشوف بأنه وجود بتاع اليونسوا مهم، لأنه حتى ولو بقى بينهم فيه شكلية حيبة دولية ممكن يلقى احترام من كل الدولتين، لأنه هم أعضاء في هم الأعضاء في الأمم المتحدة.
0: نعم.
2: لا بد يحترموا أبليس القرارات بتاعهم.
0: بس ما ليش للمقاطعة القلق شنو؟ فهل يعني ولايته قرب ينتهي ولا الحاصل شنو اللي انتو مطالبين بيبقاه هو أصلا موجود؟
2: لأنه في القرار 2025 يوم 14-11 تم التجديد بتاع يونسوا لمدة سنة، لأنه كان تجدد كل 6 شهور لكن جددوها لمدة سنة، وكان في 5 نقاط ذكروهم. على أساس الـ5 نقاط المفروض يكون فيها تقدم من الدولتين على أساس اللي قلت بحدث العملية بأنه مهتمين باهتمام بحل مشكلة دبي. الـ5 نقاط دل إذا ما قدم من الحاجة معناه ممكن الأمم المتحدة تسحب قوات بتاع يونسوا من المنطقة، لأنه بيشوف الدولتين ما مهتمين، وحسب قرار بتاع ترامب أنه هم أمريكا هو بيساهم بنسبة كبيرة في دعم للقوات بتاع الأمم المتحدة في كل العالم، وما في أي تقدم وما في أي خطوة وما في داعي يقدر يصرف الأموال بتاعته ده في شيء ما له أي تقدم وما بيفيد ميتو.
0: طيب السلطان، ما هي أبرز النقاط الخمسة اللي نصت عليها بعثة اليونسفا 2025 لعاقبة تجديد ولايتها للبقاء في المنطقة؟
2: أولا، واحد الجيش المؤسسية بين اللي كان الخلق بين الدولتين على أساس يقدر يجلسوا ويناقشوا مثل هذه الواقع في محيطة العجو، لأنهم كان فترة ما قادرين يقعدوا عشان يقدر يتفاهم في نفس الوقت. واحدة. الحاجة الثانية، مفروض التعيين نائب بعثة الأمم المتحدة المدني على أساس الشيء يدير الأسس يدير الأمور المدنية والسياسية في الجزر. الثالث، لأنه بكور في قوات بتاع البوليس من الدول الأخرى على أساس زي 640 يجيبوها في المنطقة فيها على أساس يجي يدربوا البوليس في المنطقة عشان يقدر يقوم بحماية جزء من ذلك ما كان بكين. الحاجة الثالث كان بيشوف أنه المفروض تكون في الطريقة المؤسسية للمؤسسة المشتركة، ودي نحن طبعا عندنا النظر فيه ما ممكن، لأن ما بنقبل أن المشتركة ما بنقبل بأي مؤسسة مشتركة في المنطقة، لأنه أساسا هي أساس للمشاكلنا اللي احنا فيه ده، لأنه في أحداث بتاع 2008 وأحداث بتاع 2011 كلها كان من القوات المشتركة ومن المؤسسات اللي كانت مشتركة، سواء كانت في المجلس أو في الحكومة، لأنه بتجي من جانب الوكيل دائم بتاع من المؤتمر الوطني ما بيقدر بيشتغل على حاجة يقدم المنطقة، إنما بيتطلع لأشياء بيقدر بيدمر المنطقة. وما في وجود، ما في أي سبب تكون، لأنه في المحكمة بتاع حدث المنطقة بتاع قبائل نواقة 9 حددتهم ويبقى ما في أي سبب لأن المنطقة يشارك في أي مؤسسة تانية، لأنه طبعا المنطقة محدودة بكرة. لكن ما بيمنع، لأنه أي مواطن لو عنده الحركة على أساس لا يمشي هناك زي ما نحن بنمشي خرطوم بنمشي في أي مناطق تانية حاجات عادية ما في أي مانع ده. لكن عشان يشارك المواطن من ضمن المواطن في المنطقة دي ما ممكن، لأنه المحكمة بتاع الحايم حدد حقوق بتاع المسيرين شنو في المنطقة دي، حقوق هو الرأي والماء
0: نعم
2: الحقوق الشرعية ونحن معترفين بهم. أي طيب. حاجة ثانية مفروض تتعمل.
6: يصادف اليوم الجمعة الأول من شهر مايو يوم العمال العالمي أو عيد العمال كما يسمونه. بهذه المناسبة تحدث لدبنجا كل من محجوب كناري الخبير النقابي والسيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي الذي سنستهل بحديثه في هذا المحور.
9: التحية لراديو دبنجا على اهتمام بالقضايا العمال الزراعيين سكان الكنابي وعبركم يعني قدنا أول يوم اليوم العالمي للعمال حول العالم. بمناسبة اليوم العالمي نحن نحيي كل الكادحين والغلابة والغبش من عمال الكماين والمدن وعمال اليوميات وستة الشاي وكل الذين يقضحون بعرقهم من أجل لقمة العيش الكريم، والتحية والتقدير والاحترام لكل يد تبنى وتعمر ولكل عامل صابر يصنع الحياة رغم قصاوة الظروف. المجد للعمال والكرامة لكل من يصنع بجهده مستقبل الأوطان. حقيقة في ظل الحرب الراهنة والدروس التي غدت على أعمال كثير من الشعب السوداني وشرائح الشعب السوداني على رأسهم العمال الزراعيين سكان الكنابي، يمكن فقدوا يعني جل مصادر دخلهم ولكن ظلوا مستمسكين بعجلة الإنتاج واهتمامهم بالزراعة، ونحن اليوم نحتفل بمناسبة اليوم العالمي للعمال نحييهم تحية خاصة من القلب إلى القلب، إنهم هم يعني

0: إنهم هم يعني نبض الحياة في سوداننا الحبيب، ونتمنى أن تسكت صوت البندقية وتتجه كلنا لبناء سودان جديد عنده مستقبل ظاهر يعم بالسلام والاستقرار والأمن والبناء في سوداننا الحبيب إن شاء الله.
1: ونستمع أيضا لكلمة النقابي محجوب كناري بمناسبة اليوم العالمي للعمال.
2: بمناسبة اليوم العالمي للعمال أو عيد العمال أول مايو، تحية لجماهير الطبقة العاملة السودانية، وهم بيواجهوا أوقات عصيبة جدا بسبب الحرب الطاحنة اللي أدت لتشريد عدد كبير منهم وفقدانهم لمصدر رزقهم ونزوحهم أو هجرتهم مبرحين إلى خارج الوطن. بدءا لابد أنه نتكلم عن أو نواصل كلامنا اللي كنا بنقوله في الفترة الانتقالية عن الفراغ النقابي والنتائج الكارثية بتاعته، مش على العمال نفسهم لأنه عدم وجود تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم هي مشكلة كبيرة يعني ما صغيرة، لكن عدم وجود تنظيم نقابي عمالي بيأثر في الحركة الوطنية نفسها، بيأثر في المسار السياسي بتاع البلد. وتاريخيا لعبت الحركة النقابية العمالية أدوار مشهودة جدا جدا في الجانب بتاع التغييرات والثورات اللي بتحصل والانتفاضات في البلد منذ الاستغلال، مشهود للحركة النقابية دورة، وسواء كان بعد ذلك في بغاوة الدكتاتورية عبود وزغاطة وبغاوة دكتاتورية نميري، وفي كفاحة ضد الإنغاز ومحاولات جادة لتكوين أو إعادة تكوين النقابات في الفترة الانتقالية، واللي وجهت بالعديد من العراقيل. الآن الوضع الزاد تعقيد، تسببت الحرب في زي ما ذكرت أولا النزوح ولجوء أعداد كبيرة فقدوا أعمالهم، ومصانع كثيرة اتدمرت أو حتى إذا ما اتدمرت اتقفلت لأنه ما في إمكانية بتاعت تشغيل لها، وبالتالي عشرات بل مئات الآلاف من العمال صاروا بدون مصدر رزق.
1: بهذا أعزائي نأتي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما ينبيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة.

0: من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
1: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
3: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026. مصرع 17 سودان إسري غرق قارب في سواحل طبرق الليبية. بعد أسبوعين من اختتامه مؤتمر برلين يقر مبادئ برلين بمشاركة 22 دولة ومنظمة لإنهاء الحرب في السودان. حمدوك يدعو إفريقيا لتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه السودان. الأمم المتحدة ترصد حركة نزوح جديدة من الفاشر. الخلية الأمنية بربك بالنيل الأبيض تعتقل الناشطة كوسر إبراهيم أحمد. اعتقال عضو باللجنة المركزية للاجئين في أثيوبيا وسط توتر أمني. بدي تفويج ألف عائد من ليبيا إلى البلاد اليوم الجمعة. احتجاجات في معسكر أفتيت للاجئين بأثيوبيا بسبب هجوم شنته ميليشيات مسلحة. منظمات أبيي تطالب بتدخل أمم عاجل وتمديد ولاية يونسفا لحسم النزاع. منح نقابة الصحفيين جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة. مراسلون بلا حدود تراجع السودان إلى المرتبة 161 في الحريات الصحفية. انتقادات لإمهال المؤسسات الإعلامية شهرا للحصول على تصريح مزاولة العمل. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغا ضد مؤسسي صفحة انفصال الشمال على فيسبوك بتهمة تقويض النظام الدستوري. نقابة الصحفيين السودانيين تندد باعتقال صحفي في شمال دارفور. مصر وإصابة 30 شخصا في حادث مروري بين حافلة وبص بطريق مدني الخرطوم. الباخرة سينا تستهنف نشاطة برحلة تجريبية أولى بين أسوان ووادي حلفة بعد توقف دام 6 أعوام. السلطات تمنح مهلة قانونية لاستلام السيارات المهملة في شوارع وساحات الخرطوم قبل اتخاذ إجراءات التصرف فيها. تربية الخرطوم تنفي الأنباء بشأن حذف مقررات من العام الدراسي الجديد. توتر أمني في مروي إسري محاولة اختطاف فتاة وإغلاق طرق رئيسية بالمحلية واستدعاء قوة أمنية إضافية من عطبرة. المدير الأسبق للهيئة القومية للغابات دكتور عبدالعظيم مرغني: فقدان أكثر من 500,000 فدان من الغابات في السودان بسبب الاعتماد على الحطب والفحم. ارتفاع أسعار الغاز في نهر النيل وإسطوانة الطهي تتجاوز 93,000 جنيه في بعض المناطق.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
5: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
6: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاة، هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا، وده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمه، يعني ده اللغاهين اللي بندوه طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو اخد ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة الا بعد ما يتم 6 اسابيع. لما يتم 6 اسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الاول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لانه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم امراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الاطفال وممكن تؤدي الى وفاة الاطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 اسابيع بندي معاه حقنة برضه بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعم اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض اللي هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس 6 اسابيع برضه في لغاهات ثانيه، في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس 6 اسابيع، دي اسمها جرعه رقم 1. بعد الطفل يتم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوه الجرعه الثانيه، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له ثاني، وبيجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلناها دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا، لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين 3 يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بنصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللغاه الدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللغاه الدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم التطعيم، الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قلت اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
5: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
4: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.